أعمال إعادة البناء. شارك في الحفل المسؤول رفيع من أذربيجان وتركيا وجورجيا بما فيهم رؤساء تبليس قرص بعد انتهاء أعمال إعادة البناء. شارك في الحفل المسؤول رفيع من أذربيجان وتركيا وجورجيا بما فيهم رؤساء مؤسسات السكة الحديدية والمواني. نذكر بالمناسبة أن باكو تبليس قرص مشروع استراتيجي للنقل نفذتها أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل مشترك. في السنوات الأخيرة تم تنفيذ أعمال التحديث على النطاق الواسع على الخط الذي يمر عبر جورجيا، وبنتيجة هذه الأعمال المنجزة بلغت قوة استيعاب الخط الحديدي من 1,000,000 طن إلى 5,000,000 طن. عموماً تعود مشاريع النقل واللوجستيك التي تنفذها أذربيجان في السنوات الأخيرة لجعل بلادنا مركزاً ترانزيتياً دولياً بنتائج طيبة. من وجهة نظر هذه يعتبر دخول الخط السكة الحديدية باكو تبليس قرص من الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة. وفق آراء الخبراء إن دخول خط السكة الحديدية بشكل كامل سيوسع إمكانيات الممر الأوسط وسيزيد حجم الشحن البري من الصين وآسيا المركزية إلى أوروبا، الأمر الذي سيعزز آفاق الترانزيت في المنطقة. إن دخول خط السكة الحديدية باكو تبليس قرص ليس فقط تطوراً في مجال النقل بل مرحلة استراتيجية هامة تدل على ازدياد الوزن الجيوسياسي لأذربيجان. إن تشغيل خط السكة الحديدية بكامل قوتها في فترة ازدياد الحاجة إلى المسارات البديلة بين أوروبا وآسيا سيعزز موقف أذربيجان في الممر الأوسط. يعزز خط السكة الحديدية دور أذربيجان كتقاطع ترانزيتي بين الشرق والغرب. في السنوات الأخيرة تعد باكو ليس فقط مصادرة للطاقة بل أصبحت مركزا استراتيجيا ولوجستيا. ستسمح زيادة القابلية التمريدية للخط الحديدي بنقل الحمولات سريعا وبأحجام كبيرة، الأمر الذي سيرفع إرادة أذربيجان. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى تعليق عنوانه تزداد القوة اللوجستية لأذربيجان، خط السكة الحديدية باكو تبليس قرص في المرحلة الجديدة.

أيها السيدات والسادة، هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن تعليقاً عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد. يعتبر برنامج العودة الكبرى إلى الأراضي المحررة من الاحتلال من أهم المشادع الاستراتيجية. تتم إعادة بناء الأحياء السكنية في قرباخ وزنغازور الشرقية تحت قيادة الرئيس العماليف، التي بقيت تحت الاحتلال لسنوات طويلة، وتستمر إعادة إنشاء المدن والقرى المعاصرة لضمان العودة الكريمة والآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم. لا تعني هذه العملية عودة الناس إلى بيوتهم فحسب، بل هي أساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية للمنطقة. إن محافظة جبرائيل من إحدى المناطق التي تعود إليها الحياة، حيث تتم اليوم إعادة بناء الأحياء السكنية بموجب متطلبات هندسة البناء المعاصرة التي دمرت بالكامل أثناء الحرب، ويجري إنشاء المنازل السكنية الجديدة والمدارس ورياض الأطفال والمراكز الطبية والمنشآت الإدارية والمؤسسات الاجتماعية، وتتم إعادة بناء شبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والإنترنت وطرق البرية، الأمر الذي يهدف إلى ضمان المعيشة المريحة الآمنة للناس العائدين. في مرحلة جديدة للعودة، تم نقل 46 عائلة مكونة من 223 فرداً إلى قرية شكر بيلي في محافظة جبرائيل. بدأت هذه العوائل التي سكنت مدة طويلة في مختلف أنحاء أذربيجان الحياة الجديدة في قريتها الحبيبة، وبذلك وصل عدد القاطنين في قرية شكر بيلي إلى 379 عائلة مكونة من 1649. يعتبر العائدون الظروف الموفرة في القرية لمواصلة حياتهم نموذجاً بارزاً للرعاية الخاصة للدولة الأذربيجانية، تجعل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة محافظة جبرائيل إحدى المحافظات المستجابة للمعايير السكنية المعاصرة والمعتمدة على مبادئ التنمية المستدامة. من وجهة نظر هذه، إن كل قافلة عائدة ليست مجرد مؤشراً بل خطوة هامة لأجل عودة الحياة الجديدة إلى الأراضي المحررة. إن عملية إعادة البناء التي تنفذ حالياً في قرباخ وزنغازور الشرقية نموذج نادر تتم ملاحظتها في الفترة ما بعد النزاع، تجعل المدن والقرى المبنية من الصفر والبنية التحتية الحديثة ومشروع الإحياء السكنية الذكية ومبادئ التنمية المستدامة برنامج العودة الكبرى ليس فقط مشروعاً إنسانياً وجزءاً هاماً من استراتيجية التنمية طويلة الأمد لأذربيجان. تدل كل القافلة العائدة إلى الأراضي المحررة على عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي وتنفيذ الدولة تعهداتها واستعادة العدالة التاريخية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم تعليقاً عنوانه عنوان جديد للعودة الكبرى تحيا جبرائيل من جديد.

هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثاً عنوانه دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منصة هامة للتعاون البرلماني. تعتبر أعمال دورة العشرين لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي حدثا هاما من أجل تطوير الدبلوماسية البرلمانية بين البلاد الإسلامية بما يخدم تعزيز الحوار بين الأجهزة التشريعية للدول الأعضاء وتوسيع التعاون حول المصالح المشتركة وتبادل الخبرات. تلعب البرلمانات دورا فعالا في نظام العلاقات الدولية في الفترة التي تشهد زيادة التحديات الإقليمية والدولية. تسمح أعمال دورات اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي بتشكل الرؤية المشتركة تجاه الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، الأمر الذي يعزز التضامن بين البلاد الإسلامية ويزيد الثقة المتبادلة ويطرح مبادرات جديدة في اتجاه تشجيع المصالح المشتركة. يمكن اعتبار انعقاد هذه الدورة في باكو مثارا آخر للموقف الفعال لأذربيجان في مجال التعاون الدولي ودبلوماسية متعددة الأطراف. يساهم بلدنا مساهمة كبيرة منذ مدة طويلة في تشجيع الحوار بين الحضارات والتفاهم المتبادل والتعاون. من وجهة نظر هذه تعزز باكو موقفها كأحد الأماكن السياسية والدبلوماسية للمنطقة والعالم الإسلامي. تلفت أعمال دورة 20 لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اهتماماً شديداً كمنصة هامة تخدم علاقات الصداقة والشراكة بين البلاد الأعضاء. توسع هذه اللقاءات إمكانيات الفعاليات المشتركة وتدعم تنفيذ الأهداف المشتركة وتعزيز التضامن الإسلامي. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه دورة 20 لاتحاد برلمانات البلاد الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، منصة هامة للتعاون البرلماني.